0: سولف ودير ثينك اباوت اس هذا لو دوكو في ابسط مين يا بونجو كبيره نبدا التيلا سياتانا
1: بونجو
0: يمكن بونجو شنو عم نتوهم
1: سيجلا يلا نستو
0: تكون تشانس كم نجيب الجريت عشان شيء
1: نلبو مور هي جبوره سليله تاع مسكينه تي ابي وصوت النيه

0: هار لا هار كنا واحدة. شو اسمك؟ شو اسمك؟ هيدي الناس اسمك مين انتي؟
1: ليسا.
0: ليسا بونجو ليسا، كيف من فين تسمعنا؟
1: من الكاروتزا في الباركينج وقفت
0: بش هو بوليت جنب لولي. واو برافا، كم انت برافا،
2: كم انت اتنتا،
0: كم احنا كبرين بيك، احنا كبرين بيك. بروست
2: في سيرا سكولة او شوال؟
1: لا بجمور الشول ما وقفت.
2: شتعمل شتعمل ليسا شتعمل؟
1: افوكات.
0: ايه رأيت عليك شارب، ايه عليك شارب. بروست هفنا ليسا على دالودو فان كبيرة برونو مارس اتنسومي.
1: اوه
0: هي هي اوه شتا من تخمياك كيكو تربحت البيتشا تاع شو؟ شو اسمه لاروس؟
1: جاك.
2: بوصل جاك من اول
0: ايد لو لاف يو من اول هي
1: لاف يو.
0: ملادنا عليكم هي طلعنا ايدنا بونجور. ندفعكم واحده رومانتيكه تاع برونو مارس. هي طيب
1: بونجور.

0: الدا لودو كيف نصبوا في تشينا لاش راديك نطلع روح بنانا اللوم لحر واحدة الدان الدن الجمع الميو من الجمع دي لا الدرب اللي مسلح يكون باو يكون جونيو بدك في تشير اللي الصيف يطور الكانتونيرا شي بياتشي
1: باز
0: نسبر لي أمبر يقولكم الويكند التايب أنا كنا جيمي وين اللوم انتوا مسيق لا وين
1: نستو مستو
0: لا نطلع نطلع نطلع
1: صابين لا عسن كنا ونكس ماندي
0: ترى نكون
1: تيرن انتو تيرن أنا من العشيفت على تيوزداي يوم بعد بونج
0: سبعة

يا تايتانيوم فوق بين افتكر متى كانت خرجة دين لورا في 2011 وكانت ديسكا واحدة من الفافوريت تي اي كم كنت نحبة دين الديسكا مش بتشايت متى كون نسمعها في الكلابز وكون نسبن مقعز داون ما هكونا نرجو بفابنا اكتر تروباكس كم لو بطولي لما تروباكس تشتي او دزما وحلو فيدي بشينا اندو الكم واحد لتشتي او عالدا الوقت

كانت الليجل فوق باي وليترالمنت فتتا سيارة أخرى بسرت نار هيلا الليربورت كيف سار نكون تمور دن البتاع لالي اللي نطان نستنى كيف كل شهر فيرا فيرا فيرا ستسانتي إما قلت يا ميكولي نايتلي نال دن البتاع لكوازي كوازي مطيا نايت أسطول تعمل بينا قالوا ليش نفكيا قالوا ليش نعمل ويينا هنكون يا تمور أميك نعمل بريزنت وهنكون أون أوتو بايلت سنة راو سيركو

0: Destiny's Child شتروبك بوتليشيس فوي داني سامبي
1: تزميني قد ديسكام نتفكرني كمي تزميني مينا وهوتي الكبار كبرا كنا فانز كبار Destiny's Child
0: سابي هاويس وش فيرا وحنا تكلمنا فوق الويكند لجي اوف يومين تيات لتلمنت ورا البيب وقينا اتكون داشي بيزي و
1: الويكند الفاكيا وصلا مش كل هات اوف فسن زنقا بتلنا مارو فتقلنا هنا بالتاكسيز ما نكونش سان هو
0: 100% اوي بدنا نلا تكونوا وينتكم نلا تكونوا
1: تمام مالي في البريك عندك في الصيف عندك لك نقى بريك ماريو
2: Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. and rounds out the week with the

منتا جاستن بيبر شانيل هناك في 97 بالجمعة فلاشيات كيف احنا قد الجمهرة وصل ويكند يهور الجرانت اتيرو بخصولت وينا هنكون ادن زملوك كمبانية هناك ساد دسا ورا لي البيراخ الريبليس يعني داشين جي كاشينا كنت بزي شولو لومر جاي تدا هناك هنكون ادن زملوك كمبانية وان دي بروغرام مم لدا ازبايدا بخصولت والاخر جمعة الشهر جفيري payday ejja minem kuraċ bej l-lumu għadek titħol il-paga so xemmi zbaħ minek fil-verita jina għanibda l-ewel wahda tijaj il-lejla Taylor Swift fuq bej